0: الثانية يعني وصلت
1: أني دفتر
0: حاجة نتر تنعي from South Gibson
1: تنفو.